0: مساء الخير مستمعينا الأحباء، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم. معكم خلال هذه الفترة الإذاعية من الساعة 6 إلى 7 مساء منى شريف، ودائما نرحب بكم وباتصالاتكم وبأرائكم. تليفون 0405073940 0405073940، أو زوروا موقعنا www.radio2000.com.au. بعد قليل مستمعينا سنكون مع الدكتور إيميل شدياك وبرنامج أقوال وحكم
1: وحظك اليوم، الأبراج وفقرة إخبارية، وأيضا برنامج مشوار وما يطلبه المستمعون من أغاني محببة لديهم
0: وفقرة أخرى، فكونوا معنا. ولنستمع الآن للفنانة سميرة السعيد، ما حصلش حاجة.
2: اديني سبته وشفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في اي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة. لا لا مش زعلان.

0: سميرة السعيد. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى 7 من راديو 2 AAA على موجة 98.5 FM، فكونوا معنا.
1: أقوال وحكم، أقوال وحكم، برنامج من إعداد وتقديم دكتور إميل شديق.
2: أهلا وسهلا بكم في برنامج أقوال وحكم، يعده ويقدمه لكم إميل شدياق. عجبا لهذه الدنيا، أولها صراخ المولود وآخرها صراخ المفقود، وبين هذا وذاك قلوب تملأها الجحود. من أجمل العلاقات الإنسانية علاقة لا سبب لها ولا حاجة بعدها ولا مصلحة متوقعة ولا غرض من ورائها إلا المودة والاحترام. بعض الناس سوف يتركونك، ولكن هذه ليست نهاية قصتك، بل هي نهاية دورهم في قصتك. قال نجيب محفوظ: ما أجمل الغرباء حين يصبح أصدقاءنا بالصدفة، وما أحقر الأصدقاء حين يصبح غرباء فجأة. قمة الصبر أن تسكت وفي قلبك جرح يتكلم، وقمة القوة أن تبتسم وفي عينيك ألف دمعة. علمتني الحياة أن أعامل الناس كالإعراب، بعضهم يستحق الرفع، وبعضهم يستحق النصب، وبعضهم يستحق الكسر، وبعضهم يستحق الجر، وبعضهم يستحق النفي، وبعضهم ليس له محل من الإعراب. الفرق بين المؤنث والمذكر. لاحظوا سيداتي سادتي بأن الجنة مؤنث والجحيم مذكر، وأن الابتسامة والسعادة مؤنث والحزن مذكر، الصحة مؤنث والمرض مذكر، والحياة مؤنث والموت مذكر، والمودة والرحمة مؤنث، والحقد والحسد والغضب مذكر، وأن الإجازة والراحة والمتعة مؤنث، وأن الدوام والعمل والقرف والتعب مذكر. أقوال عن المرأة: آخر ما يموت في الرجل قلبه، وفي المرأة لسانه. المرأة الصالحة تضع السكر في كل ما تقوله للرجل. السر في نظر المرأة نوعان: نوع تافه لا يستحق أن تحتفظ به، ونوع آخر مهم جدا بحيث لا تستطيع أن تحتفظ به. من الحكمة أن تعتذر لرجل إذا كنت مخطئا، وأن تعتذر لامرأة ولو كنت على صواب. إذا أحبت المرأة ضحت بنفسها من أجل قلبها، وإذا كرهت ضحت بغيرها. المرأة القبيحة ترى وجهها في المرآة، والمرأة الجميلة ترى وجهها في وجوه الآخرين. المرأة لغز مفتاحه كلمة واحدة هي الحب. يكفي عن المرأة لنتكلم عن الحب. الحب كالقمر، فهو قد يبدأ هلالا صغيرا ثم يتلاشى ليصير بدرا، أو يبدأ بدرا ثم يتلاشى تدريجيا. عندما يحب الرجل امرأة فإنه يفعل أي شيء من أجلها إلا شيئا واحدا، وهو أن يستمر في حبها. في حياة كل إنسان مأساتان: المأساة الأولى عندما يفتقد الحب، أما الثانية فهي عندما يجده. عندما يكون الحب في البيت يكون الدفء في القلب. يريد الرجل من المرأة أن تفهمه، وتريد هي منه أن يحبها، وهذا هو منشأ الخلاف بين كل زوجين. قيل: الكثير منا لا يبتعد كرها بل ألما، والكثير منا لا يتغير عبثا بل قهرا. قال جبران خليل جبران: تأكل مسرعا وتمشي متباطئا، فهل لا أكلت برجلك ومشيت على كفيك؟ يا أخي، لا تستدل على حقيقة امرؤ بما بان منه، ولا تتخذ قول امرؤ أو عملا

0: من أعماله عنوانا لطويته، فرب من تستهجله لثقل في لسانه وركاكة في لهجته كان وجدانه منهاجا للفطن وقلبه مهبطا للوحي، ورب من تحترقه لدمامة في وجهه وخساسة في عيشه كان في الأرض هبة من هبات السماء وفي الناس نفحة من نفحات الله. ومن بدائع جبران خليل جبران: ليتني كنت بئرا جافا والناس ترمي بي الحجارة، فذلك أهون من أن أكون ينبوع ماء حي والظامئون يجتازونني ولا يستقون. ومن روائع وبدائع جبران خليل جبران قال: كان لي بالأمس قلب فقضى وأراح الناس منه واستراح، ذاك عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب وشكوى ونواح، إنما الحب كنجم في الفضا نوره يمحى بأنوار الصباح. ومن طرائف جبران خليل جبران: لم أجد في الغاب فرقا بين نفس وجسد، فالهوى ماء تهادى والندى ماء ركد، والشذا زهر تمادى والثرى زهر جمد، وظلال الحور حور ظن ليلا فرقد، أعطني الناي وغني فالغنى جسم وروح، وأنين الناي أبقى من غبوق وصبوح. كيف أقنعك أني لا أريد من الحب سوى مقعد خشبي نتقاسمه وطريق طويل نمشيه جنبا إلى جنب، ووردة تقطفها لي من حديقة داركم؟ قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من اشتاق إلى الجنة سارع إلى الخيرات، ومن خاف من النار نهى نفسه عن الشهوات، ومن تيقن الموت هانت عليه اللذات. قال توماس أديسون: الكثير من الفاشلين في الحياة هم أشخاص لم يدركوا مدى قربهم من النجاح لحظة استسلامهم. قيل: خلق الناس من ماء وتراب، بعضهم غلب ماؤه ترابه فصار نهرا، وبعضهم غلب ترابه ماءه فصار حجرا. قال الإمام الشافعي: من نمى لك نمى بك، ومن نقل إليك نقل عنك، ومن إذا أرضيته فقال ما ليس فيك، كذلك إذا أغضبته قال ما ليس فيك. لا تعجلن، فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، ولكن خلق الإنسان من عجل. عندما يأكل التمساح فريسته فإن دموعه تنزل ليس حزنا وإنما ليتخلص من الملح الزائد عندما ابتلع الماء المالح مع الفريسة. لذلك عندما يمثل أحد بالبكاء يقولون: دموع التماسيح. حكمة اليوم لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها، أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ بهذا ينتهي برنامج أقوال وحكم، أعده وقدمه لكم إميل شدياق.
1: كنا مع دكتور إميل شدياق، قدم لنا برنامج أقوال وحكم.

0: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
1: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
0: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2 AAA تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy، تليفون
1: 0478576777 0478576777،
0: أو زورونا على العنوان التالي
1: 11/69 The Mall, Bankstown 11/69 The Mall, Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2 AAA.
0: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء، السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء، أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
2: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
0: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا، كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود، رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02-968-21423 02-968-21423، أو زورونا على العنوان التالي 297 Blexley Street Granville, Dilwood Pharmacy, proud sponsor of 2 AAA. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، تحويل الأموال الفورية إلى كافة بلدان العالم، تحويلات مالية سريعة إلى العراق وإيران ولبنان وسوريا ومصر والأردن والإمارات وجميع الدول العربية والعالمية بأرخص الأسعار. حول اليوم وتستلم في نفس اليوم. اسأل وتعرفه، ده أكبر برهان. واوعى تنسى تقول راديو 2 AAA، تاخد التحويل ببلاش. للمزيد من المعلومات اتصلوا بشركة السفير للتحويلات المالية والصرافة على التليفون 0405-32-32-33 0405-32-32-33، أو زورونا على العنوان التالي 16/8 Spencer Street, Fairfield، بجوار المحكمة. شركة السفير للتحويلات المالية والصرافة، proud sponsor of Radio 2 AAA.

مساء الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم مع أهم وآخر الأخبار في أستراليا من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM من البرنامج العربي. ونبدأ من ملف الهجرة. تتواصل المناقشات في أستراليا حول حجم الهجرة الصافية إلى البلاد وتأثيرها على الاقتصاد وسوق العمل والإسكان، وتقول تحليلات حديثة إن الهجرة أصبحت واحدة من أهم القضايا التي تشغل الناخبين، بينما يحذر قطاع الأعمال من إن تقليص أعداد المهاجرين بسرعة قد يؤدي إلى نقص في العمالة، خصوصا في بعض القطاعات التي تعتمد على العمال الأجانب. أما في الاقتصاد فهناك مخاوف جديدة من ارتفاع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. أحد أكبر البنوك الأسترالية أصبح يتوقع إمكانية رفع الفائدة مرة أخرى بسبب الضغوط التضخيمية وارتفاع أسعار الطاقة والنفط عالميا، وهذا يعني أن أصحاب القروض العقارية قد يواجهون ضغوطا إضافية على ميزانيات الأسر إذا ارتفعت الفائدة بالفعل. وأيضا في خبر اقتصادي عالمي له تأثير مباشر على أستراليا، ارتفعت أسعار النفط العالمية بشكل كبير خلال الأسبوع، وهو ما يثير مخاوف من ارتفاع تكلفة البنزين والنقل والسلع، بالإضافة إلى زيادة الضغوط التضخيمية على الاقتصاد الأسترالي. وتشير التقارير إلى أن النفط تجاوز حاجز $100 للبرميل وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وفي سوق العقارات تتزايد المخاوف من تأثير انخفاض أسعار المنازل على الاقتصاد الأسترالي. خبراء اقتصاديون يقولون إن تراجع أسعار العقارات يمكن أن يؤثر على ثقة الأسر وعلى الإنفاق، لكنهم لا يرون حتى الآن إن انخفاض أسعار المنازل وحده يعني بالضرورة دخول أستراليا في حالة ركود اقتصادي. وبالنسبة للرعاية الصحية وكبار السن، تواجه الحكومة انتقادات بشأن نظام إلكتروني يستخدم لتحديد مستوى الدعم الذي يحصل عليه كبار السن في الرعاية المنزلية. وتقول منظمات معنية بمرضى الخرف إن بعض الحالات لم تحصل على الدعم الكافي، وإن النظام الآلي لم يكن قادرا دائما على تقييم الاحتياجات المعقدة للمرضى. والحكومة أعلنت عن مسار جديد لتصعيد الحالات التي تحتاج إلى مراجعة، بينما يطالب المدافعون عن كبار السن بوجود إشراف بشري وطبي أكبر. وبالنسبة للطقس، تستمر أجواء الربيع المتقلبة في أستراليا مع اختلاف واضح بين المناطق، وكانت سيدني قد شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعات كبيرة في درجات الحرارة قبل عودة الأجواء الأكثر اعتدالا. وتنصح هيئة الإرصاد الأسترالية بمتابعة التحذيرات والتحديثات المحلية، خصوصا مع استمرار التغيرات السريعة في درجات الحرارة والرياح خلال هذه الفترة من السنة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، قدمناها لكم من البرنامج العربي من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM. قدمتها لكم منال شريف، ونلتقي معكم في نشرة جديدة يوم السبت القادم. فابقوا معنا وتابعوا آخر المستجدات من أستراليا والعالم، وشكرا.

0: هو ده اللي كان ناقصني. استمعنا للفنانة شيرين عبد الوهاب. أنتم دائما مستمعين الأحباء مع البرنامج العربي من راديو 2 تريبل أو على موجة 98.5 FM كل يوم سبت من الساعة 6 مساء إلى 7، فكونوا معنا. يا مساء الخير على كل مستمعينا الحلوين. جاهزين نعرف النهاردة مين عنده مفاجأة في الحب، ومين ممكن يفتح له باب رزق، ومين لازم ياخد باله من قرار متسرع؟ خليك معانا لأن ممكن برجك يكون هو صاحب الحظ السعيد النهاردة. ويلا بينا نبدأ رحلة الأبراج وحظك اليوم. وطبعا كالعادة بنقول الأبراج للتسلية فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله. ونبدأ ببرج الحمل. النهاردة أنت في الوجهة يا حمل، ركز معايا. النهاردة عندك طاقة مختلفة وحاجة جواك بتقولك يلا اتحرك، كفاية تأجيل. في الشغل ممكن تكون قدام موقف محتاج شجاعة، والجميل ان عندك القدرة انك تثبت نفسك وتخلي اللي حواليك يشوفوا امكانياتك الحقيقية. لكن خد بالك، سرعتك في اتخاذ القرار ممكن تكون نقطة قوة وممكن تكون نقطة ضعف لو استعجلت. في الحب لو في حد بتحبه النهاردة، كلمة منك ممكن تقرب المسافات جدا، ولو أعزب خليك فاتح قلبك لأن التعارف ممكن يبدأ من مكان ما تتوقعوش. في الفلوس حاول ما تصرفش لمجرد أنك متحمس. برج الثور، الخير جاي بس على مهله. يا ثور، لو مستني نتيجة أو رد أو خبر أصبر شوية. النهاردة ممكن تحس إن الدنيا بطيئة، لكن الحقيقة إن بعض الأمور بتتجه في صالحك من غير ما تشوف النتيجة دلوقتي. في الشغل عندك فرصة تثبت إنك شخص يعتمد عليه، ركز في التفاصيل وما تخليش كلام حد يحبطك. في الحب محتاج شوية اهتمام ودفء. لو مرتبط اعمل حاجة بسيطة تفرح شريك حياتك، ولو اعزب ممكن شخص هادي يدخل حياتك ويشد انتباهك تدريجيا. ماليا يوم مناسب للادخار وترتيب الميزانية. برج الجوزاء، خبر على الطريق. يا جوزاء افتح ودانك، النهاردة يوم اخبار واتصالات ورسائل. ممكن مكالمة واحدة تغير شكل يومك أو معلومة تسمعها تخليك تفكر في فرصة جديدة. في الشغل لسانك الحلو وقدرتك على الإقناع هما سلاحك النهاردة، لو عندك فكرة اتكلم عنها. في الحب لو مرتبط ما تستخدمش التلميحات، اتكلم بصراحة. ولو أعزب خلي بالك من تعارف يبدأ بكلام عادي جداً وبعدها يتحول لاهتمام. في الفلوس المصاريف الصغيرة ممكن تتجمع من غير ما تحس. برج السرطان، الماضي بيخبط على الباب. يا سرطان، ممكن النهاردة تفتكر شخص أو موقف قديم، لكن السؤال هنا هل الماضي رجع عشان تعيشه تاني ولا رجع عشان تتعلم منه؟ في الشغل مجهودك مش ضايع حتى لو لسه ما شفتش نتيجته. في الحب لو مرتبط محتاج تتكلم عن مشاعرك بدل ما تستنى الطرف الثاني يفهمك لوحده. ولو أعزب ما تخليش تجربة قديمة تمنعك من فرصة جديدة. ماليا خلي مصاريفك تحت السيطرة. برج الأسد، مين هيكون تحت الأضواء؟ أنت يا أسد. النهاردة حضورك قوي، ممكن تدخل مكان والناس تاخد بالها منك أو تتكلم واللي حواليك يسمعوك باهتمام. في الشغل فرصة ممتازة تظهر قدراتك، لو عندك اجتماع أو مقابلة اتكلم بثقة. وفي الحب بس خد بالك من حاجة، ما تخليش الكبرياء يمنعك من كلمة آسف أو وحشتيني. ولو أعزب الجاذبية عندك عالية وممكن تلفت نظر شخص من غير ما تعمل أي مجهود. ماليا ما تشتريش حاجة غالية لمجرد إنك عايز تثبت إنك قادر. برج العذراء، يا عذراء أنت من أكتر الأبراج اللي بتحب كل حاجة تكون محسوبة، والنهاردة التنظيم هو مفتاح نجاحك. أما في الشغل عندك عين قوية للتفاصيل وممكن تكشف حاجة غيرك ما خدش باله منها. في الحب كفاية تحاليل، مش كل رسالة قصيرة معناها زعل، ومش كل تأخير معناه تجاهل. ولو أعزب ممكن تنجذب لشخص بسبب عقله وطريقة كلامه. ماليا يوم ممتاز لمراجعة حساباتك وترتيب أولوياتك. برج الميزان قرار لازم يتخذ. يا ميزان انت النهاردة ممكن تكون واقف بين اختيارين، تفضل محتار ولا تاخد القرار. في الشغل ممكن حد يطلب منك حاجة زيادة، ساعد لكن ما تحملش نفسك فوق طاقتك. في الحب فرصة جميلة للصلح وإنهاء سوء تفاهم. ولو أعزب احتمال تعارف جديد من خلال ناس تعرفهم. ماليا قبل ما تشتري اسأل نفسك أنا محتاج الحاجة دي فعلا ولا لا. أما برج العقرب إحساسك مش بيكذب. يا عقرب عندك اليوم إحساس قوي جدا، ممكن تحس إن في حاجة مش طبيعية أو إن شخص بيخبي حاجة، لكن خد بالك الإحساس مهم لكن الدليل أهم. في الشغل ما تدخلش في منافسة مباشرة، خلي نجاحك يتكلم عنك. في الحب ابعد عن الشك والغيرة الزيادة. الثقة أهم من الأسئلة الكتير. ولو أعزب ممكن تنجذب لشخص غامض ومختلف. ماليا بلاش مغامرات كبيرة النهاردة. أما برج القوس شنطتك جاهزة. يا قوس واضح إنك زهقت من الروتين، وأنا كمان نفس الأماكن نفس الناس نفس الحكايات وعايز حاجة جديدة. في الشغل فكرة مختلفة ممكن تفتح لك باب مهم. في الحب لو مرتبط اعمل حاجة جديدة مع شريكك. ولو أعزب تعارف غير متوقع ممكن يغير مزاجك. ماليا الحماس حلو بس ما تخليش الحماس يخليك تصرف أكتر من اللازم. برج الجدي تعبك مش رايح هدر. يا جدي ركز في حاجة انت اشتغلت عليها كتير وممكن تبدأ أخيرا تشوف نتيجة تعبك. في الشغل تقدير أو كلمة حلوة ممكن توصلك وتديك دفعة قوية. في الحب انت بتحب بالأفعال لكن الطرف الآخر محتاج يسمع الكلام كمان. قول بحبك أو قول بحبك، قول أنا مقدرك. الكلمة أحيانا بتفرق جدا. ماليا يوم مناسب للتخطيط والإدخار. برج الدلو فكرة مجنونة ممكن تنجح. يا دلو انت النهاردة مليان أفكار والفكرة اللي الناس ممكن تقول عليها غريبة ممكن تكون هي بالذات اللي تفتح لك باب جديد. أما في الشغل ما تخافش من الاختلاف. وفي الحب الوضوح مطلوب، ما تخليش الطرف الآخر يحتار في مشاعرك. ولو أعزب محادثة بسيطة ممكن تكون بداية تعارف جميل. في المال استمتع لكن خليك متوازن. أما برج الحوت قلبك بيقول حاجة وعقلك بيقول حاجة. يا حوت النهاردة ممكن تكون محتار بين الإحساس والمنطق، اسمع قلبك لكن خد القرار بعقلك. في الشغل ركز على حاجة واحدة وخلصها بدل ما تشتت نفسك في كذا اتجاه. في الحب ما تستعجلش الحكم، اسأل الأول واعرف الحقيقة. ولو أعزب فرصة عاطفية جديدة ممكن تظهر لكن خد وقتك في التعرف على الشخص. أما في المال بلاش قرارات مالية وإنت متأثر بمشاعرك. وهنا مستمعينا الأعزاء نكون وصلنا لنهاية رحلتنا مع الأبراج. ياريت تقولولي برجك قالك إيه النهاردة، هل مستني مكالمة على خبر ولا فرصة شغل ولا يمكن مفاجأة في الحب. مهما كان برجك افتكر دايما إن أجمل حظ هو إنك تبدأ يومك بابتسامة وتعمل اللي عليك وتسيب الباقي على ربنا. وما تنسوش الأبراج للتسلية فقط، ولا يعلم الغيب إلا الله. وكانت معاكم في حظك اليوم منال شريف، ونلتقي بكم يوم السبت القادم إن شاء الله في حكاية جديدة وأبراج جديدة. أتمنى حظ سعيد للجميع.
1: شايفة التجاعيد ظهرت في وشي ازاي؟ انا عايزة علاج بطريقة فعالة تأتي على التجاعيد دي، وكمان اسعار مناسبة. ما انت عارفة البير وغطاء.
2: الدكتور وفيق لطيف يقدم لك احدث الطرق وعنوانه ما يضيعش ابدا. نيو جرانفيل ميديكال سنتر 62 ساوث ستريت جرانفيل قدام السويتي والتليفون 968251 968251111. بس بقولك ايه السر ده ما تقوليهوش لحد.
1: سرك كبير.
2: نيو جرانفيل ميديكال سنتر براود سبونسر اوف 2000.
3: Optimum Smile Dental Clinic.
4: نتكلم اللغة العربية والأشورية والإنجليزية.
3: Optimum Smile Dental Clinic.
4: يقدم لكم أقوى العروض بأرخص الأسعار. معالجة اللثة، تنظيف وتبييض الأسنان، حشو وزراعة، طقم أسنان وكل ما يتعلق بصحة الأسنان. اذكر راديو 2000 تحصل على أشعة، فحص، تنظيف ب $99 فقط لا غير.
3: Optimum Smile Dental Clinic.
4: في خدمتكم دائما. احجز الآن. تليفون
3: 0414723233. 0414723233.
4: أو زورونا على العنوان التالي
3: 57 Ware Street, Fairfield, Optimum Smile Dental Clinic. Proud sponsor of Radio 2000.
4: لسه بتدور على فرصة عمل ومستقبل أفضل مع Australian Global Academy؟ مستقبلك يبدأ من هنا.
5: Security, White Card, Traffic Control, RSA and RCG, Barista, Food Safety, First Aid, Full Qualifications.
4: بالإضافة إلى الشهادات والدبلومات المعتمدة. والمفاجأة، لو ذكرت راديو 2000 تحصل على 10% خصم. ما تضيعش الفرصة، اتصل دلوقتي وسجل. النجاح يبدأ بخطوة. Australian Global Academy. تليفون
3: 0478576777 0478576777.
4: أو زورونا على العنوان التالي
3: 11/69 The Mall, Bankstown. 11/69 The Mall, Bankstown. Australian Global Academy, proud sponsors of Radio 2000.
4: صيدلية دلو ترحب بزبائنها الكرام. نفتح 7 أيام من الاثنين للجمعة من الساعة 8 صباحا إلى 10 مساء. السبت من الساعة 9 صباحا إلى 6 مساء. أما الأحد من الساعة 9 صباحا إلى 4 مساء. إيه رأيك يا جدو في الخبر السار ده؟
6: لكن أنا ماني قادر أمشي يا بنتي، مين رح يوصل لي الدواء على البيت؟
4: اطمن خالص، صيدلية دلو هتوصل لك كل طلباتك لحد البيت مجانا. كمان عاملين تخفيض 10% لكبار السن. صيدلية دلوود رعاية وعناية واطمئنان. صيدلية دلوود ترحب بزبائنها الكرام. للاتصال تليفون 02968214230 02968214230 أو زورونا على العنوان التالي 297 Blacksley Street, Granville. دلوود فارماسي، براود سبونسر of 2000.

0: أهلا بكم مستمعينا الأحباء ومن برنامج مشوار لهذا اليوم. النهاردة معانا ضيف مميز، فنان شاب جمع بين أكثر من موهبة جميلة، الغناء وعزف الجيتار وكمان كتابة الشعر. والجميل إن الفنان الحقيقي مش بس صوته حلو أو بيعرف يعزف، لكن كمان عنده إحساس وكلمة ورسالة بيقدر يوصلها للناس. ضيفنا النهاردة بيحاول يعمل لنفسه طريق خاص ويثبت إن الموهبة لما تتقابل مع الاجتهاد والشغف ممكن تعمل حاجة مختلفة ومميزة. نرحب بيك معانا النهاردة يا أستاذ إيميل عامر، ونقول لك أهلا وسهلا بيك ونورتنا ونورت مستمعينا.
1: أهلا وسهلا ست منال، أشكرك على الدعوة وإن شاء الله نلبي مادة قيمة للأساتذة المستمعين.
0: في البداية يا أستاذ إيميل، عرفنا بنفسك، مين الفنان الشاب اللي موجود معانا النهاردة؟
1: هذا سؤال دائما صعب تعريف الأنا. أنا إيميل عامر، درست مسرح في أستراليا وعازف جيتار، ولدي مجموعتين شعريتين في الشعر يعني، وهو هذا.
0: حضرتك جنسيتك إيه أو جاي من أي بلد؟
1: عراقي وساكن في أستراليا من 2007.
0: من 2007. وحضرتك قلت لنا أنك أنت درست مسرح.
1: نعم.
0: ودرست كمان ميوزك؟
1: لا، مسرح، ميوزك هي هوبي يعني، بس سايد هوبي.
0: الموسيقى هواية. طيب حضرتك بتعزف على آلة إيه؟
1: جيتار، عزف على آلة الجيتار.
0: جيتار. نعم. بس يعني؟
1: نعم.
0: ايه اللي خلاك تختار آلة الجيتار؟ يعني ايه الصوت اللي لقيته فيه حلو؟
1: انا احب موسيقى الفلامينكو الاسبانية من انا وطفل، وانا كبرت وترعرعت اوفرسيس يعني في العراق فترة التسعينات. ففترة التسعينات طلعت فد موجة غريبة بالعالم العربي اللي هي موجة الجيبسي ميوزك تسمى، اللي هي اتت من الفرقة العالمية الجيبسي كينجز، اللي عزفت اسلوب الفلامينكو بس المحدث او العالمي. خرج من كونه فقط موسيقى فلكلور إسبانية إلى العالمية بطريقة رذم أو إيقاعية عالية مع غناء. فالمغنين عرب كثير منهم عمرو دياب وظف هذا الأسلوب، كثيرين من الفنانين وأغاني اشتهرت كثير اشتغلوا على هذا الأسلوب. وأقوى أغنية هي اللي ضربت كانت حبيبي نور العين، هي الأغنية الجيبسي مع الجيتارات والراقصات. نعم.
0: حضرتك فاكر أول مرة مسكت فيها الجيتار كان عمرك قد إيه؟
1: كنت طفل بصراحة، عمري كنت ممكن 3 سنوات في بيت جدي. خالي كان عنده جيتار ولكن لم يعزف عليه للأسف. ولكن شكل الجيتار ظل براسي وضربة الأوتار وهكذا يعني علقت في ذاكرتي يعني، فظل في وصال. وبعدين اكتشفت الفلامينكو وصار في حب للآلة هاي.
0: يعني أفهم من حضرتك إن خالك هو اللي اكتشف موهبتك ولا حد تاني؟
1: لا لا، مش خالي، لا أنا، هو خالي كان عنده الجيتار بس ما عزف عليه أبدا يعني، ما كان يعزف عليه. مجرد أنا شفت الآلة وهي ظلت في ذهني هاي الآلة وصوت الأوتار، أنا طفل يعني.
0: نعم.
1: بس بعدين صار في هيك، صار يعني مثل حب أو ود بيني وبين هالآلة يعني. هو هذا أي. بس خالي لا، لم يعزف على الآلة، وما أتصور هو انتبه علي في ذاك اليوم لما أول مرة شفت آلة الجيتار مالته يعني، ما تخيل، لأنه من زمن سحيق بعيد يعني، جدا بعيد.
0: تمام. بالنسبة للشعر، حضرتك مغني وعازف وشاعر، لو طلبنا منك تختار موهبة واحدة بس تختار إيه وليه؟ أكتر واحدة فيهم متملكك أكتر، أنت بتحس بيها أكتر، بتحبها أكتر، يعني طغي عليك؟
1: هو بالحقيقة الشعر، لأنه أنا الكتابة يعني مشواري والكتابة كان مشوار الهجرة والانسلاخ عن الزمكان اللي أنت مولودة في وكبرانة فيه، يعني قصة طويلة، قصة البحث عن الأنا في الداخل، لأنه إحنا دائما نولد ولكن دائما نولد ولادات ثانية يعني، نبحث عن ذواتنا لما نكبر ولما ننضج. فالكتابة كانت مأواي الوحيد، التعبير بمحاولات ومشوار طويل يعني، أنا حكيته كذا مرة أيضا في مقابلات سابقة، أنه بلشت بتجربة معينة مع الكتابة بالخروج الأخير من بغداد، اقتنست كتابين من مكتبة والدي وصار هالكتابين فيما بعد يعني صفعة على وجهي شيء، وفقدت من شيء معين وبلشت أكتب وأحاول أكتب، وكانت محاولات بسيطة. ومن ثم طورت الأمر، وصلت استراليا كان عمري 19-20 سنة، طورت الأمر يعني أكثر وقمت أقتني كتب عربي يعني، وأطور اللغة وأطور الريبتوار أو الريزرفوار أو الخزين يعني الذهني عندي.
0: نعم. يعني حضرتك بتكتب من خيالك ولا بتحتاج تعيش في موقف معين عشان تكتب؟
1: ها لا انا اؤمن بشغله. طبعا هو الخيال هو لازم يكون موجود، يعني ماكو واحد عنده ملكه كتابه ما يكون عنده خيال.
0: نعم.
1: بس احنا نكتب بطريقه افقيه، احنا نحاول نعيد صياغه المجتمع، يعني مش بس انا اكتب لنفسي فقط. لا انا ضد هاي النظريه. يعني ابو تمام، رغم انا احب الشعر ابي تمام، ولكن يقال انه سئل يوم لماذا تكتبوا اشياء لا نفهمها، فقال لهم ولماذا لا تفهمون ما اكتب. وانا احترم طبعا ابي تمام، ولست انا من يقيمه اكيد. ولكن انا في العصر الآني في هذه اللحظة لا، أنا مع فكرة أخرى اللي هي أنك أنت أيضا تحاول إعادة صياغ ما حولك، لأنه نعيش في عالم مخيف بصراحة، فنحاول أن نجمله بطريقة أو بأخرى.
0: إيه أكتر موضوع بتحب تكتب عنه؟ الحب، الفراق، الحياة،
1: الإنسانية، الإنسان. أنا أكتب عن الإنسان، يعني أنا في مجموعتي الأولى والثانية طبعا أنا لا أكتب عن المرأة والأمور، لأن ليس هذه قضيتي. قضيتي هي الإنسان، أكتب عن العدم والوجود والعالم الديستوبي، ديستوبيا هائلة نحن نعيش فيها. فأحاول أنا من خلال ما أكتب أن ألطف أو أمكيج وجه جثة هذا الوجود.
0: لكن نعم. عمر حضرتك ما كتبت أغنية مثلا؟
1: لا، شعر غنائي ما أكتب للأسف. عندي محاولات طبعا، ولكن لم أرفق هذه النصوص في أي من المجموعتين اللي عندي. هاي فقط لنفسي فقط.
0: إيه أصعب حاجة بالنسبة لك، كتابة الكلمات ولا التلحين على العزف؟
1: أنا بالنسبة للعزف، حتى نكون واضحين، هناك فرق بين من يعزف آلة وبين الملحن. لأنه الملحن هو فيلسوف في الموسيقى، هو اللي يفجر الموسيقى، بينما الذي يعزف، يعني أنا ممكن، أنا كأميل عامر ممكن نجلس في مكان ومعي آلة الجيتار وممكن أخلق جو أغاني، نغني، نتسلى، نتسامر، نتحاور، يعني هذا ممكن أكيد. بس أني مثلا ألف مقطوعة موسيقية لا، لأنه أنا ثقلي الفكري هو في تأليفي في الشعر، يعني أيضا هو بعد آخر. يعني أنا بالنسبة لي الفن أو الشعر أو الموسيقى أو التأليف الموسيقي، الشعر، الرسم، أنك أنت تفتح قوة في جسد هذا الوجود، يعني أو في وجه هذا العدم، أنك أنت تفتح قوة إلى أبعاد أخرى جمالية نحن نفقدها في هذا الوجود. فأنا ثقلي هو أكثر في الشعر كونه من التأليف، ولكن كعزف لا، أنا ألزم أي آلة، ممكن أعزف، ممكن أرتجل، يعني آلة الجيتار أقصد، وممكن نغني أغاني ونتسامر ونتسلى وهكذا. نعم.
0: طب ولما بتقف قدام الجمهور بتكون متوتر ولا بتحس أنك في مكانك الطبيعي؟
1: لا، بالوقت الآني، بالوقت الحالي راحت هاي بعد، انتهت. يعني قصدي هذا الخوف انتهى.
0: تمام.
1: هذا الخوف انتهى. قبل نعم كنت طبعا اكيد ارتبك واخاف، الان لا، صار الامر عندي عادي. ومن خلال المسرح ايضا هناك تقنيه الجدار الرابع، يعني اللي هم الجمهور، كيف انك انت تهدم الخوف، مش بس في التمثيل ولكن تهدم الخوف بينك وبين الجدار الرابع. فهي هاي التقنيات تاتي مع انك تتعامل مع الاخر كونه مش موجود او كون الاخر جزء من عملك، فما تخاف، يعود الخوف، يروح، ما يبقى يعني.
0: طب وايه اصعب موقف قابلته في مشوارك الفني لحد النهاردة؟
1: يعني أصعب موقف فيه رهبة كان، نعم، في موقف كان فيه رهبة حقيقية، كان على مسرح الأوبرا هاوس، اشتغلنا أنا والمرحوم المسرحي عباس الحربي العراقي، اشتغلنا Arabesque of Love في 2012، بانوراما أو إعادة صياغة مسرح من قصائد الشاعر وسعادة السفير اللبناني ماهر الخير، أنا ذاك في استراليا كان قنصل، ما الشاعر ماهر الخير. فاشتغلنا على مشروع بانوراميك سكتشينجز، يعني أخذ لوحات من قصائد الشاعر ماهر الخير وعملنا على إعادة صياغتها بطريقة مسرحية، وأنا كنت بطل العمل هذا يعني. فكان طبعا في رهبة، لأنه هذا كان في الأوبرا هاوس، والأوبرا هاوس طبعا ليس مسرح واحد، أنا 6 مسارح، نحن لم نكن في المسرح الكبير اللي يأخذ 3000 شخص، كنا في مسرح أصغر يأخذ يعني ممكن 400-500 شخص، فأيضا له رهبة أنك أنت تمثل على الأوبرا هاوس، فهذا كان يعني شيء.
0: نعم. عمرك قابلت مثلا حد حاول يحبطك أو قالك إن الفن مش مستقبل مضمون وسيبك من الكلام ده
1: هذه لغة الكل. هاي دائما طبعا، هاي عقدة اللي ما نتخلص منها، لأنه أول شيء الفن أيضا للأسف في الدول الرأسمالية نعيش فيها، يعني التركيز ليس بعد على الفن، لأنه الفن يدعو الآخر للتفكير وللتمرد حقيقة. يعني الغرب مثلا اليوم يركز على الرياضات الترفيهية مثل الرقبي والفوري والسوكر، ليش؟ لأنها رياضات ترفيهية، يعني ما تشجعك على التفكير، كثير، تروح إلى الاستاديوم أوكي جميل تستمتع، ولكن ما هي الفائدة؟ ليست هناك أي فائدة فكرية. يعني فرق، أعطيك فرق، أعطيك مثال. مثلا في روسيا في الاتحاد السوفيتي سابقا عندنا أصدقاء راحوا روسيا وكانوا يذهبون، يقول أنه نذهب إلى قرى صغيرة خارج موسكو نرى مسرح يستوعب 5000 شخص وعروض مسرحية ضخمة واهتمام بالمسرح. ليش؟ على اعتبار أنه لينين قال أعطني خبزا وشعبا أعطيك شعبا مثقفا أو هكذا شيء. يعني فالمقصد أنه يعني هو الاتحاد السوفيتي وظف المسرح بطريقته هو، بس مع ذلك هو الفن كفن يخليك تفكر لأنه يعطيك عقل نقدي. الرأسمالية بالغرف أعتذر ما تشجع الفنون. يعني أنا مرة أقرأ مثلا باستراليا 2% من الدخل الوطني أو القومي يذهب إلى الفنون في استراليا، 2% فقط، ومن هاي 2% توزع على كل يعني الكورسات. إذا في كورسات في التيف للمسرح مثلا، ما أعرف إذا بعدها موجودة أو لا، ولكن 2% تروح لهذه الكورسات، وهذه الكورسات فيها هيد تيتشرز وفيها مدرسين وفيها صالات إيجار، يعني أماكن أنك أنت تدفع يعني صرف، يعني ليس هناك
0: مساعدة
1: حقيقية. فسؤالك طبعا جوابا على سؤال حضرتك هو هاي، ليس هناك محفز حقيقي للعالم الرأسمالي اللي احنا نعيش فيه الآن انه يستوعب الفن بهذه الطريقة. نعم.
0: ممكن حضرتك تقول لنا الشعر؟
1: طبعا ممكن اكيد. هناك نص جديد كتبته، قصيدة الومضة او نص الومضة، هي نصوص قصيرة جدا يعني من كم سطر، وهي تكون دائما سباقة في صدمة الآخر لانه قصيرة ومكثفة تكون في في هذا النوع من الجنس الأدبي اللي احنا نكتب فيه، قصيدة النثر أو القصيدة الحديثة. هذا آخر ما كتبت. الثمل الذي انتحر قافزا من قنينة خمر كان يحاول تسلية مقبرة داخل جمجمته. هي هاي، فدي قصيدة الومضة.
0: قصيدة
1: ايه؟ الومضة اللي هي قصيرة جدا يعني تكون مكثفة. فالثمل الذي ممكن هو لوحة أو صورة لشخص انتحر، يعني الذي انتحر قافزا من قنينة خمر، أنه المقصد السكر، أنه سكران.
0: نعم.
1: هو كان يحاول قد يكون يمتع أو يسلي عوالم أخرى داخل عقله، فالمقبرة تحيلك إلى تفكير يعني ليش في مقبرة داخل جمجمة هذا الثمل الانتحار. هنا يكون الشعر.
0: أنا عارفة طبعا أن حضرتك عندك قصائد كتيرة، وفي كتاب قربت تعمل له توقيع الكتاب زي ما بتقوله، صح؟ مظبوط الكلام؟
1: نعم.
0: ياريت تقول لنا إمتى الاحتفال ده؟
1: دعوة عامة للجميع يوم 27 سبتمبر الساعة 5:30 مساء في Fairfield School of Arts في فيرفيلد، 19 هاريس ستريت فيرفيلد. فهو ده هو هذا العنوان.
0: وده هيكون الكتاب الأول ولا الثاني ولا الثالث؟
1: دي المجموعة الثانية الشعرية الثانية، اسمها في خلايا الأيام، هذا عنوانها.
0: الله.
1: فالكل مدعو، اللي يحبون الشعر ومتذوقين الشعر أهلا وسهلا بكم طبعا. فيرفيلد سكول أوف آرتس 19 هاريس ستريت فيرفيلد.
0: واليوم؟
1: يوم الأحد 27/9 سبتمبر
0: الساعة
1: 5:30.
0: إن شاء الله بالتوفيق وبالنجاح. طبعا إحنا مش هنسيبك غير لما نسمع من العزف بتاع حضرتك على الجيتار، أو على الأقل مقطع كده من أغنية أو حاجة. أنا بعرف إن حضرتك بتغني كمان، مظبوط؟ فياريت لو تسمعنا حاجة من صوتك.
1: يلا، thank you very much. شكرا.

طبعا صوتك جميل جدا، وبجد بجد بنتمنى لك فعلا دايما التوفيق، ويا ريت برضو لو نسمع مقطوعة صغيرة كده بالجيتار.

0: ممكن.
1: الله، لا الحقيقة دي حاجة جميلة جدا جدا جدا. احنا بنشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة، وبقول لك احنا اكيد هنستنى منك الجديد ان شاء الله في المستقبل، ونتمنى لك النجاح، وان شاء الله نلتقي مرة ثانية وانت محقق كل احلامك اكبر واكبر. شكرا جزيلا لك.
2: شكرا ست منال، اشكرك على الدعوة، واشكر لكم يعني حسن الضيافة، وان شاء الله نكون قد قدمنا مادة جيدة للأساتذة المستمعين. شكرا لك.
1: شكرا جزيلا. كانت معانا موهبة شابة جمعت بين الكلمة والصوت والموسيقى، المغني وعازف الجيتار والشاعر الأستاذ إيميل عامر، بنتمنى له النجاح إن شاء الله. نورتنا وشرفتنا، وكل التوفيق ليك دايما يا رب. وشكرا جزيلا لمستمعينا الكرام.

وإلى هنا مستمعينا الأحباء نأتي لنهاية الفترة الإذاعية لهذا اليوم، إلى أن نلتقي بكم يوم السبت القادم في تمام الساعة 6. حتى ذلك الوقت لكم منا أطيب الأمنيات مع تحيات منال شريف وأسرة البرنامج، وأترككم مع الفنان محمد فوزي. فين قلبي، وإلى اللقاء.

0: 98.5 2000 FM.
1: يصعب اكتشاف التنمر أكثر مما تظنون، وقد يتعرض له الشباب في أي مكان، خاصة الشباب الذين يستخدمون الإنترنت. اطلعوا على المزيد حول كيفية اكتشافه والمساعدة في وضع حد له. تفضلوا بزيارة letstopbullying.gov.au. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
3: 2000 station sponsor.